ديسكو هرات طيبة على طول الويكند وكل سوني فيديرا let me be in your arms فوق بي وما نفشي قد اتسمى اما بديت نيد لك لي ناندو نايت لي نعمل شهاجك نقرا سربة لي ما تنش نارا نسي عملوا في السلامة يكينا نورمالمن يكو مور نارا شو فيلم في السلامة اوفيامن هنشي نقرا بوبكورن اما دان البوبكورن بس سكون دالي نشيخ وساك هم يبدأ الفيلم inkun kilt diġa aktar minn nofsu. Imbagħad ovvjament nagħmel film sħiħ, noqgħod naħseb għal deċidejt nikol, il-popcorn kollu f'daqqa x'ovvjament inkun irrid naqra popcorn huwa matul il-film ukoll. Jiena biss nagħmilha din jew forsi int tagħmilha wkoll. Bat naqra fuq 9 0 897.

وعدم بدأوك الديسكي لي أكتر ما نسمحها أكتر وأكتر تجوبني تايلور سويفت I knew it I knew you وعدم الجد تخا وعدا لي في الفات إدا في الفيلم الجديد تا Toy Story 5 وكل وبالموت الموت هنا دين نقربو لين لخر في المكان اللون